0: Jamie Terren. Eller Adna Redone Joftana and Elalish Etnelli ahna adin da shay nimtairing dallozu mill nistanifem però jay el weekend ftitziat qabel u nisperawli dak bizzet biex ibdilkom da shay il-bordata اسم البردة تيجي عند جاب تتم بدل.
1: عيدلهم عيدلهم.
0: البيرة البيرة أبارت الشايت كيف قلت لكم على الناس فوق الستيكر سو جبتوا لي سعية. إيه. قالوا لكم أبدا جاو الناس جاو الناس وما تدري لهم لجي ويخف.
1: يا هات.
0: إما جاب الستيكر ساسي خبوك ولا جبت لكم كمان جاو تني. البدا الجمعة بدينا نبروفاو نش نبروموف إنسوما إن هاي نعمل دلاتيفيت هالدا كل اللي بالي إنسوم فازار وعندهم الستيكر ستار ويلد كاب.
1: Visto i parto?
0: Ecco. O am il giorno di Kellen fuq din l-event u ma ġeħat il-bira. Le, ġi Brandon un bat. Ġi Brandon.
1: Salvak Brandon.
0: Sirna best of friends. U dal-ħodu, dal-ħodu. Ġiviri, ekki, laqqas qabżu sitta u nofs. Għanna diġa persuna illi edha t-ellep fl-stickers.
1: Għamet kmini, eh?
0: Bid-duplikati ta' t-tifel. Imma temnu, temnu. U ma tistax tgħidilna bonġu għalt-innaw, le, le, bonġu kbira, ma nistax nagħmel.
1: Grazzi tal-li qed tagħmel il-
0: Amazing.
1: Il-ħolma ta' Jamie realtà.
0: Grazzi, grazzi ħafna. X'in dal tħassritni l-bira ħati, tħassritni. Iva, naf, jiena tħassart lin-nifsi ma l-rajt li ma ġieħad. Kważi kważi. Hawnhekk għandna miftuq
1: għandna. Kemm kien.
0: Għandna sal 10 kull min irid jiġi partat l-istikers nixtieqs. Immaġina naqadhom illum issa wara dak li ġara l-bira.
1: Amazing, hekk.
0: Ma tkunx ara xtieq.
1: Jekk ħadkun għaddejjin minn hawn insomma għaddu għajdulna hello waw ħafna stickers u tittara organizzate.
0: Organizzate, qatt ma kont organizzatek. Bonġu, kom.

0: الجيم اكمل في لود وتتقابل السبن اسمه 20 بهالسا بونجو كبيره
1: بونجو
0: نسبر الجزء شايفتاكم يكلي ما يمبورتاش
1: ايوه لبدون الرنكا ونقرف المكين سوا شفنا بسين دالو دوك
0: اكو بونجو كبيره في الوقت اللي ادي اتبارتيت او نيك منك مين اللو منك ميني تالي ستيكرز تال ويرد كاب كمية كونتنت ور للبيرة كنا كوازي امي مش هنيت فالليمنت ما جي رب
1: افهم ما بل شيش تلات سياتو نفس
0: ما جي هاسرو بات
1: فرحة نفسية يا هاسرة
0: ومبات هاسروني وجي براندن قد نرجع نسلم البراند الحبيب جديد تي اي براندن ويسلان دي حبيبات جديد اهرا وكور ام لجيت بارت بدا سكمني في رودو في الستة ام نريد كان مدع جاي من فوق الستيكرز نمشي دع جاي نقالدين 97 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Ekku, infakrukom illi din il-ġima għadna kif ħabbarna kompetizzjoni ġdida biċċans ta'kom li tmorru il-Monza Grand Prix. Ovvjament kollox inclusive, flights, accommodation, kompluta.
0: Għalliku għal-ħabib juħabiba tijak, ġifiri, ma' kumpanija jkollok u koll,
1: u
0: tkun fuqna u koll, il-biċċa ta' xol. Xolok huwa illi meta ngħidu lek tibda mill-ġimgħa dieħla din tibatilna 99000897 messaġġi 8. Monza, jekk jitla l-numru tijak et random, inti għandek 60 sekonda ċans sabiex tu jġeb l-iktar mistoqsijiet possibli, trivia questions ikunu.
1: Eżatt, u minn jġeb l-iktar tajbin, ovvjament jitla fil-qudċata tal-scoreboard tagħna, daħan nibqgħu nżommuha, u ovvjament il-persuna li tibqa' dejjem fil-qudċata hija dik il-persuna illi jirnexxilha tirbaħ.
0: Ekku, kollox minn nhar it-tnejn li ġej.
1: Qualifiers nhar it-tnejn.
0: Yes, ekku ħi. Grand Prix, tirbaħ Grand Prix biex mmur tara l-Grand Prix.
1: Eżatt, eżatt.
0: Grazzi kbir għal dawn. Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Miles Smith, Alda Lodo, Stargazing كيف سردو 28 بونجو كبيرة ينعد نعت الحسني إسلام آدم الخمسة ونص في اللودو اللهم نستنى نستنبخ بشيء
1: أيوة للي عاد نتن الرنكا ويا احنا
0: جاي متارنا ونكم باي بريكفيست كيف مسو 22 غراد برا اللوم بونجو في ديول بين نتكلموا دوار الكومنت اللي كان لتاري ما بجا فاي من عند برسونا تحدم الاسبتار قالت لها في الفريتا تدارك ترومانا وعدنا ما نفوش
1: قالتي دفرنتي في الفريتا ليه ماش كيف قالتي دفرنتي في الفريتا قالت لها متعبة وهزين قالتي تدريكتر ومانا
0: ما نساش نفهم شيني
1: بتر البوري وقب يكون بلا ميك اب اي جيس ما نعبش
0: ينا نحسب ديك هات هيد لك ينا هيد لك
1: شاري بجبوت وقتب كيف افهم ديك
0: ديك حسبتك عندك حفنا بلاستيك
1: ايه
0: ديك زغور حسبتك عندك حفنا بلاستيك ومبات اندونات لي عندك فتيت مش حفنا
1: كم من تكيسا هم ولم هالليني ايف ليه داك الهين فيرا ديت نايت شفيني دير كرا دايتين لنفسي زوا
0: ما نساش نفهم
1: عش إسا كومانا إنا نسيب أدري دا تايدا موت بوليتو مسكينة
0: بونجو كبيرة للسيمون بس دلنا إك بونجو سيمون
2: بونجو ترنو لمقارب عشي كان نبدا نسيح لك جيمي هي
1: طيبا
2: إما أنا إليك إم قارب خلوة
1: أمك ما نقبلوش
2: إنا نحسب لدا تفسر ترن إنتي بنيت ما داون تو ورك
1: أنا يا هاد
2: موشي بفيري بسنس خزين أتسن نخسب بين اللي كانت التايلة
0: أكي دلا
2: أتلك أكتا فرو أكيف انتي انتو كول جيمي هاش فيرا يو ميك ماي داي
0: Grazie. Bonjour Lilek, bonjour Lilek Simone, vado nek tanna kbira.
1: Grazie talli da wa. Now next
0: complete na faha khit, complete na faha Simone.
1: Machine umana oh he.
0: Dika umana fisra, dik tarak fu Instagram, mbat fil verita. Rat li inti differenti.
1: Kollem halini.
0: Bonjour.

0: نايل هور ليتل مور تايم هذا لودو كيف دقوا ال 8 و 10 الجمعة في لودو فتيت سيات قبل الويكند جاي مترن اون باي بريكفست او نيك فويت واشرين غراد او برا بحالسا و ينسابوا قديين بحالسا الانفستيغاسيونيت ريغوارد السرق اللي اتسخ جوا الستوديو ستانا
1: ecco fil cucina fil
0: fridge ecco a persona illi repetitivamente jima wara jima etisra shahaja mana fi studio kollana collega mintana aw ngi hello fil microphone
1: da ngi da
0: ba aywa talna ara al microphone na aw ya
2: bonjour
0: ngi khsadni ko mush dasek tkellem jo fik tkellem jo fik
1: انجي اسكلوا ارجع لك في الاستوديو بس انت لو هي جتا
0: في اللوجو في اللوجو انجي في اللوجو تكلم
1: بونجو
0: اك تايب ثانك يو ام ملا انجي تسجل بقى انا ذا شيء ذا كله اللي صار بدل خرج ما تش كانوا عارفين فريت لاتين ستر او تنايد لك مستر
2: وفرت في سنين
0: في سنين
2: تنايد لك عشان كنت بريجننت او ونسترا ليك بريجننت
0: كيف يستاي كلهم دين الآل الفردية وكريسي من دين كانت الشيء
2: من دين نحسب دي شجرة تالو فيتشن كلها
0: تحسب؟
2: داس مجان كاتشايت فوق متى ترى سيريز وك فوق فريندز من من يكلوا لهم السندويتشز وك
1: مش سوو
0: اريدو نراو
1: مش عاش نراو فوق التلفزيون قدام نوم في الفيريتا ما عندها شغل
0: انجي عندك شو سوسبيت دوار من يستاي كون البرسونا اللي تزرع لك هل
2: ma we're not gonna name and shame le na sospetti
0: o le musa io presenta il radio hanno la voce di bel sospet
2: mushi ha tanti m tnay
0: ekthar
1: o we had minnom wa fu il radio nisma fu il radio
2: io
1: anda le sospetta
0: ekthar tbzaj etna mal kunt atmiya bhalissa m bish ne commenta dwar del bichata shol
1: ma dem bizballe
0: bizballe
1: bizballe

جورج ازرا جرين جرين جراس في 97 باي الجمعة فلاشية شانيل لون كوب خلو مين انا غصني اللي تقالي لا يثال الجمعة اما شورتا نبقى اهك انرجيتكا اهك سني ما نعفشي سو مخي يبقى ديش ورا جمعة شوال تايا ما يسيكم بات اهك كون حبي اش وصل الويكند مش ما نحدي مش ناسب في البريتاج دي من الفنتاج غاجة ومبات نجي اون ورا لوف سيناري ما ما نعرف شنو خصوه نخصوه خفف الويكند كيف تخصو كنتي ورا جمعة شوال شو واحدة اللي تنتفع فوق السفان نك داينا ميتا ورا جمعة دي وما تتشعلاش يو شور تاي كلوك شو بيانيتك وترفي هات الفنتا وهات مور الدور في الويكند يبقى لي مساج فوق واتساب فوق 99 triple 0 897 وايد داقشين شنو مال بيانيت دي أقل دان الويكند

0: نايل هورن ريتل مور تايم فو 97 بي شانيلا ونك جديدة وكل من هاتيها وبخلي السابروبيو اتي توريا جوا لأوروبا دين السنة هنكمبلي علي ميس عندي جايين للأليكس وورين وستيلا لفتي فوق بي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and